ولعب بخيم تمين سلاح وخمع سيد الخيم روح يمين شلوت حيين ورمو الطوال ورمو عليا تكون شنيم.